قوية نا النادة يا سبتمبر وبعدين دي جامبو ودي يهوري وسي ينشد ناس ينشد بسم ناس وو جسي